لن تكلت حقوقنا دخل الظلمة اشرب فوضى من ذا يجيك الاسماء بانجينا كوني عزيز يسمى القاضي يكذب افكار مسمى بزنس ددرك والشرطة فمس جيب يكمي ما يكمي يكمى